عليكم نوري هيك ميجا تستبي هي فيم جيمي هاي هونترين اخبارن وفابر بارا باج بارا باغوت كولكانغ دي اي هونترين جي هوون ميسلز لاغ مولين ا شو ايكا كلو مي جي هونترين نامي بدل كوري راملا ميجا ديغا وكيل لوي غدو حالم بينو باكم غوانما پی ایس ایم اے آئی ڈی ایف ایم 91 نام میسج کورا باہرگمین می شو گے تیرے گا اے لوتا جہالو دے مندان دے پاکی خاص میسج کا آئے کو لویں ہمنا لمبین وافرہ تک بسم فرصت ہونان میسج کا آئے کو لوے جہالو ما پین واکم گا بانما ہم ڈی ایف ایم 91 نام میسج کورا باہرگمین اے میسج آئے کو اے لوے گنس دے مندانا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: رحمن وانت رحيم وانت الله بإسم فرم فشاغ النمي

0: كفها.
1: لا وي.
2: ديفا هي فم نودي هيك ميغاس ديفا هنگ مونيفو هي فيلو دينو موغا ابدوس

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: فهي خليج فانو ككور باش هما كشور الله وعد فلكي حق تدي ادي ايمان وا ميهم دكا وا حقتكم خليج فانو كيتركم خنداليا ندباشي
1: دیوہی ایف ایم دیوہی نائے کو نوہ دیہ ایک ایم میگا ہرٹس
2: علی نور

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

0: ميم ميكر توج مراد دنوديك بني الله
1: تلك آيات الكتاب الحكيم
0: مي حكمة رفتك إبهي قرآن آيتك
1: هدى ورحمة للمحسنين
0: أي إحسان ترين التكاوي تدمغاي رحمته

0: فبشره بعذاب أليم.
1: أدي أمي هكتي من رسكلانج آيت كيوا دوهندو بودا وغن حال إيا فرغس دي إمبر هنگا دي إي آيت تن أمي هكن نيوه فده أمي هاگ دكم فتوغا بير كمين هوري فده مي فه أمي هكا وين دنو عذاب هوري كمغ خبر ಕಲೆಗೆ ಫಾನು ದಿವಾಶೆ.

0: ديفه اف ام ديفه هناك
1: موديها اكم ميجاهاتس ديفه اف ام
2: ريد أبا تو بس ريد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.